0: تحتاج.
1: من ياسر كان يشتغل وكان يجيب لك كانت مشهورة بالبرتقال كان.